0: الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يتقون.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أم فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

0: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العليم.

0: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، نحييكم من رحاب جامع الدولة، مسجد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لننقل لكم شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم المبارك. لك الحمد يا غفار ما هل صيب، وما تاب يا من يقبل التوب مقبل. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب. لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء كثيرا، عزيزا ما يعد ويحسب. سبحان من أتته السماء طائعة، وتطامنت الجبال لعظمته خاشعة، ووقفت العيون عند ذكره دامعة. ترنم الرعد بتسبيحه، لمع البرق بتمجيده. الله أكبر، الله أكبر، شهدت بعظمته البحار والمحيطات والجبال الراسيات. الله أكبر، الله أكبر، كلما دعاه ملهوف فحماه، وكلما سأله محتاج فأعطاه. سبحانه، خضع الكون لجبروته، وذلت المخلوقات لملكوته، فهو سبحانه يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. سبحانه، خلق الكون ونظمه، وكرم الإنسان وعلمه. سبحانه، خلق الشمس فأبدع سناها، وسيرها إلى منتهاها.

0: وبلغها مداها. سبحانه زين القمر وحسن طلعته، وبث نوره وحسن زينته، فلك الحمد يا رب على نعمك الكثيرة وآلائك الوفيرة، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا من تجيب العبد إذا ناداك، بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي، أنت المجيب لكل من ناداك. أيها الإخوة المؤمنون، إن خير أيامكم يوم الجمعة، فيه فضائل وله أحكام، منها أنه خير الأيام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. ومن فضائله أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وقيل في هذه الساعة أنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، أو أنها بعد العصر إلى غروب الشمس. ومن عظيم فضائله أن من بكر إلى الجمعة ماشيا فله بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الخمسة وصححه الألباني. ومنها أن الوفاة فيه من علامات حسن الخاتمة، حيث يأمن المتوفى فيها من فتنة القبر. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه الترمذي وحسنه الألباني. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات يصل خطيب الجمعة لأداء الصلاة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن المسافر في طريق طويل لا يستغني عن الزاد، وإن الإنسان في هذه الحياة مسافر إلى ربه، تمضي به الأيام وتتقارب به الخطى، وفي كل يوم يمضي

وفي كل يوم يمضي من عمره يقربه من آخرته، فما زاد هذا السفر؟ وما الذي ينفع العبد إذا انقطع عنه الأهل والمال والأصحاب؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. خير الزاد التقوى، ليس خير الزاد كثرة المال ولا رفعة المنصب ولا كثرة الأتباع ولا شهرة الإنسان بين الناس، فكل ذلك يبقى وراء ظهره. وأما التقوى فتدخل معه في قبره وتقف معه بين يدي ربه، وتكون سببا بإذن الله في نجاته وفلاحه. فما التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى أن يراك الله حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك. التقوى ليست كلمة تقال باللسان ولا شعارا يرفع ولا مظهرا يراه الناس، إنما التقوى حقيقة تسكن القلب ويظهر أثرها على الجوارح. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. فإذا صلح القلب بتقوى الله صلح اللسان وصلح البصر وصلح السمع وصلحت اليد والقدم. وإذا ضعفت التقوى في القلب تجرأ العبد على محارم الله. عباد الله، إن من أعظم علامات التقوى مراقبة الله في السر والعلن. فالمتقي لا يكون صالحا أمام الناس ثم إذا خلا بنفسه هتك حرمات الله. المتقي يعلم أن الأبواب إن أغلقت والستور إن أرخيت والأعين إن غابت فإن عين الله لا تغيب. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيا من خلا بهاتفه، ويا من أغلق باب غرفته، ويا من ظن أنه بعيد عن أعين الناس، تذكر أن الله يراك. قبل أن تفتح صورة محرمة تذكر أن الله يرى. قبل أن تكتب كلمة تؤذي بها مسلما تذكر أن الله يرى. قبل أن تأكل مالا حراما أو تغش في بيع أو تخون أمانة تذكر أن الله يرى. هذه هي التقوى. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. اتق الله حيثما كنت، في المسجد، في البيت، في العمل، في السفر، اتق الله حين يعرفك الناس وحين لا يعرفك أحد. اتق الله. عبد الله، إن للتقوى ثمارا عظيمة في الدنيا قبل الآخرة. فمن ثمار التقوى الفرج بعد الشدة والمخرج من الكربات. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كم من إنسان ضاقت به الأسباب وأغلقت أمامه الأبواب وظن أنه لا مخرج له، فلما صدق مع الله وترك الحرام وأقبل على ربه فتح الله له بابا لم يكن في حسابه. ومن ثمار التقوى تيسير الأمور. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتقوى ليست سببا للتعسير بل هي سبب التيسير. فقد يترك العبد شيئا حراما وهو يظن أن حياته ستضيق، فيعوضه الله خيرا منه ويفتح له من الأبواب ما لم يخطر له على بال. ومن ثمار التقوى محبة الله. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وأي فوز أعظم من أن يحبك الله. إذا أحبك الله وفقك، إذا أحبك الله حفظك، إذا أحبك الله هداك، إذا أحبك الله جعل لك القبول. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. ومن أعظم ثمار التقوى النجاة يوم القيامة. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم.

قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. فيا عبد الله، لا تسأل نفسك فقط ما مكانتي عند الناس، ولكن ولا تسأل كم يعرفوني من الناس، ولكن سل هل أنا من المتقين، ما مكانتي عند الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الحديث عن التقوى لا ينبغي أن يبقى كلامًا نسمعه ثم نخرج من المسجد وننساه. كيف نحقق التقوى في حياتنا؟ أولًا، حافظ على الصلاة في وقتها. قالت سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري ومسلم. فمن أراد التقوى فليبدأ بصلاته. ثانياً، أترك ذنباً تعلم أنك مقيم عليه. كل واحد منا يعرف نفسه، قد يكون ذنبك في نظر، وقد يكون في لسانك، وقد يكون في مالك، وقد يكون في هاتفك، وقد يكون في ظلم إنسان. فجاهد نفسك من الآن على ترك هذا الذنب تقرباً لله سبحانه وتعالى. أيضاً، اجعل لك عملاً صالحاً في السر، صدقة لا يعلم بها أحد، أو ركعات في جوف الليل، أو دمعة من خشية الله، أو دعاء لمسلم بظهر الغيب، فإن أعمال السر من أعظم ما يربي القلب على التقوى. حاسب نفسك قبل نومك، اسأل نفسك: هل صليت صلواتي كما أمرني الله؟ هل ظلمت أحدا؟ هل اغتبت مسلما؟ هل نظرت إلى حرام؟ هل آذيت والدا أو والدة؟ هل أكلت حق أحد؟ فإن وجدت خيراً فاحمد الله، وإن وجدت تقصيراً فتب إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. عباد الله، ليس المتقي من لا يذنب أبداً، فكل بني آدم خطاء، ولكن المتقي من إذا زل رجع، وإذا أذنب استغفر، وإذا بعد أقبل، وإذا نسي تذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عباد الله، إذا أردت النجاة فالزم التقوى، إذا ضاق رزقك فالزم التقوى، إذا كثرت همومك فالزم التقوى، إذا التبست عليك الطرق فالزم التقوى، وإذا خلوت بنفسك فالزم التقوى. وتذكر دائما قول الله: والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، يا قوي يا متين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

استووا تراصوا واتموا الصف الأول. فالأول الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم في إذاعة خارجية منقولة من جامع الدولة، جامع الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى. وقد ألقى الخطبة فضيلة الشيخ أحمد بن علي الحمادي. أما الآن فنعود وإياكم إلى استديوهاتنا في تلفزيون قطر، فإلى هناك.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

0: الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

0: مرصدة.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حادث.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ

0: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر

0: صبر.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مددا.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تر.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أبا.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مسد.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسد.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

0: بعد الرسل.
1: صدق الله العظيم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سماعت کیجیے. آج کا تازہ ترین

0: وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.